وتيجي وهنيجي جانت نير ناربتاني صحناه صحناه انتا ثموزي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهو تومي دو كانكا يكيابي نين